0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: سبحان اللي خلق بدك ونشاك وهدى لك جمال مفقودا نعاته ما كسبوه بنات جينك لا قرباك خلقك ربي تقول